تجيش تايد ليه واحدة من دوك الديسك اللي متى ما حسبت في الديسك تاع سنين ديساين واحدة من تلاولي اللي يجو في مخي جوجو دولز دي كانت ايريس ساتلي طفلو دوات بيزي بريكفست مي ايكرت غاليا ناصلو والدين كرتز مود بوستر Bay Easy 100.2 الهين اللي ينا الاكتر ويهت لنكون لوكينج فورد اللي قدين فرا نفلي مخفنا فانز وكل تالمود بوستر اللي كنوا قدين يستناوا سبيتشال منت متى كون ازلت لك شمود بوستر من دوك اللي حاتشال اك نقرا دلودو في الفات اك بروفايت نعمل تجديت اللي مورال فوق الديسك تا سنين 80 اللوم عند بدو اكوانكو تو باستر طرفة دي جامة Just in case, in mood booster, I'll limit it off a load. The German and Bangles, how you walk like an Egyptian. Bonjour.